هل أنتِ كان نوتما ملقت تتلونا نيا وانيا عندي تي ان دي تون او او توك ان فو فو لانتو سوزي فو تون ايو نو تون